عندئذ سوف يجيبه الصالحين. يا سيدي، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فرويناك؟ متى رأيناك غريبا فاستضفناك، أو عاريا فكسيناك؟ متى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ الملك سوف يجيب: حقا أقول لكم، كل ما فعلتموه مع أحد من هؤلاء الإخوة والأخوات فعلتموه من أجلي.